امين امين امين. شمر مغبير رمشوخن طاوة لخيل برسقالة تراي برسقالة مردنة تراي بتاي القاتوخن هاشايت من تو جي ال اف اف ام تماني قطسة نغزة طلع. انا يون مغبانوخن يوسيب السرجس مرخطان دا خردة اتلي هي من مريالها بتقط بيتهم ختمة طنيات باسيمة من خوشيات الداها خرزة اتي وخمل خمو الإيقاروخن قداني دبي مخبري لن زهمت لا يلوخن ما سيتون ما خيتون تليفون ختم لا لا قطة 8 تريتري 8 قطة لا وبزي ويب سايت دين إلى www.893fm.com.au ودباور ختمة ترقليات ياويجو خرزة إينا تشول دختويا إخنان تلادي أخون ليو ما سخلب لخلقها خرزة لقامة مارا خاجرقة دوانايا برشلي قاتوخون خاجرقة رابا شابيرا لمن إيجرت بولس ليخا قا أبساية قيباليون خمشة جرقة تري مارا خيمون خيط خبا داخي أبم شيخة مغبلة إلن سبيالة جاني من جيبة قربانة الدوخة العلاها ريخة باسيمة خاجركا مروشن إلي بجمال أنا قايوتة خبة غخا أمتا غخا ملت غخا بيتا أبزي بمارا خاداتي بهرانا قا اطراي خاداتي خيلانا قا اطراي خاداتي تبرقانا قا اطراي اتبالغ قا امتو ابن مايت ومتي لجقورا ان شمو بتبايش تخيرا من دورا الدوره

0: بسمای شما مغو بیا زخلقه ما بی خورزن و قارقاتو خون خشما مغبریات انا قای اون دی قمایا من یرخا اتمنیا اب پیاشل قدمه اسری اتمنیا بیرخیل دخران مر قردخ ناش کمپا اتلون دخرانا ناش کمپا عمرت مر قردخ ایل جو کمپا اتیتن حضریتون شمیتن رازت قربانا قدیشا قدمه تلاي بيرخا إلي صوما اتمر إليا إلي صويانا بتيبا ماس صوما تماس لا وهاي اليوم تخوشيبا صوما اتمر إليا أنا ترى بياشا جيرخت تمانيا ويرخت أتسا إشتا بيرخت أتسا إلي فادرز دي إشتا بيرخت أتسا إلي فادرز دي إيد باباواتي بوت هذا بطلابخ من بنوني وبناتي حضري شو كان دي قبابة إني إلى وردة إني لخا قلمة إني لخا صدرة خا نكتاي حضريتون قمدانا اشتبير خط أتسا إلى فادرز دي أبزي اشتبير خط أتسا إلى إيدة ربن هرمز دخرانة مرهم ربن هرمز ينشارت ربن هرمز أهشيتا برزت قربانا قديشة ومتخوشيبا بتبلطي الشيماني شيماني ايشنا شو جراوند قربيلا الأمرة تاما هدرنا دستة موسيقارة ميوزيك رقدة شوارة خليات شو متبيتون ايتيتون اخنوخن اواهوخن بنون بناتي شلوخن شركيتون جداها يوما وبزي اشتا بيرخط قطة تريل بو اسي اشتا الى الدراما اوديشو اوديشو تي من سويت مقروة لأها دراما جو ليفربول شم دراما الى ديارتا الأطري خا دولار استراليا وايلي شوي تري سنتي من دولار امريكا ازخ الدرغ الشاخينوتا قايديو درغ الشاخينوتا قايديو اتقن مارا اديو خمشوشي بادر غشاخينو تشواسر يوما ايوانا و خدشة تنتستة مطرة قدمة يوم تروتا در غشاخينو تطمانسر كل يوم شمشانا يوم الشبتة در غشاخينو تطمانسر كل يوم شمشانا يوم تروشي بادر غشاخينو تأسري كل يوم شمشانا يوم تلوشي با درغ الشاخينو تأسري أربا كل يوم شمشانا يوم تخمشوشي با درغ الشاخينو تأسري تري أيوانا شمشانا أني هو خشمة مغبرياتي اتئيتا أدخ لغاما بخرزن بلاي
1: بيتوخ قمشة قليلة وآتن أيناتو خبتيخة أمرانوخ قم تلخيلن وآتن أيناتو خبتيخة اللانوخ قم قطليلن وآتن أيناتو خبتيخة أطرخ كيل أطرخ دود يداها دنيا آوارا بسبار الإيد تهيرتا ين الخاطرت باتغ يباتخ إنا ليتن هجخت قد هيرخ ليتن هجخت قد ساندلخ جارو بينا قد ما شيل شمخ جارو بين قد طالب تشعيتا مبشري لخنيخة بنيخة إنا ليه ماسي ولينا مصايا سبب شمخ إلي آلهايا سبب إيوت آتورايا

لقام أبي خرزن شمان مغبة وقارق قطوخن ختشما طبة داها شاوعة مودي لقومة جو دنيا جو داها شاوعة

شمال موبي جده هشاو رابا قواميات يقوم لهم برشلن قاتو ونخشمة من دن قوامياتي بوليتيقاهي ادبريلون جو اترماتي بريشي ام دي قمايا امريكا اغدان مخيدة امريكا متيلة طوقة اقنومياية يعني طوقة موديلة بدواقنا كل ارخات التجاروتا واقنوميوتا قم ارخاتي اتقطرت ايران البوت اني لا بتخلن اها مضيق هرمز اخت ايوة بطلابة امريكا مني بوت هذا طلبلن من كل اطرواتي قتلا اودي تجاروتا يعني اودي شقلياوة من اطرت ايران من دنه ارخاتي خامنه ما ردورنينا كل بنكه

أطرا أخنن دولار ديان ليش أقوخ آور جدو أطرا هرديد أنت ليش أقي أن طيارة ثلاث بايلوت برخي من إيران قاطرواتي خينة هرديد أنت يطخ أخنن رابش قلياوة إيتم بيلت إيران وعراق البوت هذا لنا مدخورة شمة ات إيراق إنا بضاينا قد إيراق إزاب النوطة إيران قد شمة ات إيراق بوت هذا مارنا قاتي الشر آويتون أي نوبة أنود لوخن آه شولا أرجل أنت طيارة يعني طياسيات ليش يقي برخي بيلت إيران بيلت هيتشخة أطرة أنا خشبة أرخاتنا إقنومياية قد شنطي خيلة ات إيران وآتي السجارة الدين نقزة اتمتيتيلا أمريكا الإيران أهم دي قمايا إلى برقتة من نووي اتيودي بومبا بيو أهم دي دتري لا هيرة ولا سندة ميليشيات جو لبنان جو عراق جو يمن أبزي بغزاي خرابة من مشتألانة بوليتيقاية ات إيران جذنة رشابات خراية تيلون العراق من عباس أرقشي ات إيلي وزر بارايوتا ات إيران أبزي تريجي تيلي العراق مشتعلانة أسكر ات إيران هردين تغزيل أن قاليباف رش برلمانت إيران تيل قتلاي معنا جو أطرت إيراق وطلب له من إيراق قتلا شاقلن ينمجل تشك ات ميليشيات جو أطرت إيراق بطلابه مني قا اشتاير خي ان تشكي لا طالب مني قد شقليل من ميليشيات ين مقاومة الإسلامية جو عراق اختطت تلايب قدسة تريل بو اسري اشتا كل خلوات امريكا بطبلطي من عراق هرديد انت بتلاي قدسة ابشاري قتلابي شتخا ميليشيا اويل تشكي جارج شك دي يعني أسلحة دي يويلون قا جيش العراق قد قنالا ماسي مبلخيلون أني شك مشتلانة أطرة إيران الجمهورية دي مر قد رابا ودلا إضا يعني رابا إقنومية إيران برخشة للبارة أبزي تومان ات ايران برخشي للعبارة 3 مليون بيوت شقلت خا الدولار ات امريكا بود هذا غزيلا قد جو سوريا قصد قوات السورية الديمقراطية ات قرداية خلوات دي مبشورين جو خلوات اتأسكر ات سوريا ويلخا خيلا أبزئت والحكم الداتي مجلويونا لخا مطلابنا سوريا ايضا تبقلي مشتعلانا ات قوات ات سوريا مظلوم أبدي مرة أخنن بتاوق خامن سوريا إن جارت يويتن إن هاقوت تتمقريت لشان قرداية ولشان قرداية أو التريج وقطرة أبزي إن ملت سوريا جارت شقلي هاقوياتي خاصة من قرداية لنا بقبالة بدا إن تلتل لنا إيد بقبالنا بيه وإسرائيل وسوريا
أوبزي.

وهذه الاستجارة بتشماينا جو أطرة الأردن جو عمان بتشماينا أم أغدادي متوينا كتشما نقزي قا خامات التخوبة الترون تأطرواتي قتلا بيدوراشا بيليو أو استجارة وشقلياوة وبزي إقن الميعية بريطانيا ما رأخنا بجربك ودش قلياو من أمريكا قد بتخيل مضيق هرمز إيراناية سب أو مضيق إلى تي ولاية ليلة ات إيراناية أختي جو غزة مجلس السلام العالمي خاصيته لا بيودي شلامة جو غزة إينا بغزاينا قد حماس مبلوغ لهم دنا طياسيات وراقة بألباية ربوية لجو جو إسرائيل ججونا لقاتل لنا بضايا أن الطيارة مو بتأودي بت هذا بطلابنا مجليل أن طياسيات وراقة جو عراق حكومة علي الزيدي رش وزيرة ات عراق ما رأخنا بصدايخ من خلوات أمريكا لا متي أبز الله خشمة قودة ينطوق متي الله مختينا مت الإيران سبب أخنا إيران إي وقت رأى رواتي خرواتي وشواوي إيهاي الرخاء دوخينا

ايش ميلان از مرت سرگون گابریل بسی بسی از اخلاقاما بی خورزن خا پیلا سوپا بی ماره لیه مارا چوت آوید ناشا سپای و رحمانا و سپیا Unietto spitela in still peci it nasce e it trecma nasce le magibila aha e sherbat ila jau hari palti galte amri aw atkhala aw atkhala apen at livet vida galta in et trecma nasce يطاوي برمديان السوري ومجخي غدوقي غلطة الله وادي هم زمي لخا وتما ودي قيبة الله وأومن دي السورة يجربي جرو سيلة قطوصة أن الويش تخاد شاكت شابرتا متتخايا لخطا شاكت ديوخ إلى خورتا متتخايا لخطا شمتا تانا خيان ملتا تاني غزيلة أخوان الويشة لشاكت خورتا متى يلغطا جمتا ين يلغطا سموختا ين نكتاي ديو ليلة دويقا من قاطة ديو مارا چول دختويا آتين لغموست مرضي چول ناشي بوت هذا إذن آوي أتخا باصرياتي ين أتخا قيبت شمت ين خزت ناشي لين يا وقباتا لا تخمنت سبلي مانصت مرضية قا كل ناشي

0: شمال مغربي أما إلى السرطة يقرأ ألفريد منصور.
1: شنو مالو؟
0: هذا بيقى هاي بشينا لينان يقرأ ألفريد منصور باقت الهاوت
1: بس ما بلاش لا مالو خب وش لا ميقى توقع كل شمانة خرزة لأن خرزة شو تابوتا طريت أستراليا تا أو خوشيبة سيقوم تلايب بطبخ يعني 30 أوغست خوش بيبي لصات خمشة وبلقي جو إيدن يعني ننو كلابت قمتا صات خمشة وبلقي تلان خخور رابا بريشة وديلنايا مرضو تنايا تشئي تنايا قد بليخي الله رابا دكتور أسيا دانيال سادة بخشاوين أغيطن رابا منن يطخل رابا سباي إلخا دكتور أمتنايا أطلعي شريرة ويقاوت رابا يهير كتخة بروجكت خزيل سباي يهير الزيت يود لسبونسر قد ويوما هزوه القديا خاصة بجكت رابا ننقايا بشمة ميديسن جورين بي أسيريان أمباير إتخا فيديو بد مغزيخ لي إلي بليشانت إنجلس قد مغزوية لي تشئيت داع ميديسن داخل شاروية وميكيا لوايا خرطت لي خا ستدي خا دراسة ويدي لجور طا بدا قصة داخي بالمنطيلة نيخة نيخة قديا قد هوية حسناي وقرمي أخلا لي خلت لي شكلي مغزيلون مزبطياتي ويدي لخا خاشول عون رابا رابا سودانا وبداها شوتا بوتا ودي لخا أول يوم التاو خافوزة رابا سودانا رابا ننقايا فبصلابخ كتي المغوبة أتي عادر دخ ورطة إلى خراي شاروية من ساعة خمشة وبلجي طالما إيتن شاي وبسكيتي وخوفي وشركي كتي المغوبة مصر شرك أتي إن مغوبة إن مضيلا قمدا أنا قد ماسخ طرق زخلا أول فكمام يعني ناشي بتآتي
0: بجو دمت أنو تاماس يوتلان خطنا لالة تليفون بليز
1: سيبر أربع خاطلة إشتاخا إشتا إشتا طلا أربع
0: ورطة خرايلة
1: ورطة إلى خرايل كل بنونة بناتة أمتا مغو بناتي شركي شامي الخيومة دي لنايا بريشة ليخل الله بزوتا يعني أن يرخب يرخب لاخل الله كدانا يود أبديت الله انفورميشن خاتي ما تجاو الخام دي رابا رابا سودانا بيدا وإتلان خالوخا بدماغ زخلا أويوما بقي قامتا قد إلخشان إلى خطري متري قرصة بتبش إقبليتا أي آمن ويدو لسبونسرشيب بتمغزيل بتمغزيخ لأوي وما إتلي صورة بيدا همزة بتديو تتيت لخبة وإتلي دارة قيومة أو خوشي بتقي البتاية سيقوم تلاي طبخ يعني 30 أوغست دو إيدن ساعة خمشة وبلقي برمشة
0: روز فايد زوتا أي جاي قيمتا بشمال خدخة خرزة بوت هيلت بتصاخوتا بتبقرولة ولا أختي بتصاخوتا إن صاخوتا وإتلا يصورة بتشئيتا تقومتا أطوريتا كت أطوراي إن شقاما إيوا جو أسيوتا جو كل تيفل بخيلة مريا قالا بتمتخلا مقالو خرابي أنت إنا بشمايا بتآتي وبتمغبري لأخن باسي مرابقة مغبرتا
1: باسي ماتا بتقضانو أخرزوخ أخربوخ
0: باسي ما Thank you.
1: Shame. Thank you,
0: Kadir. Now, so man, I Alfred Mansour, Minnan Judaha. Shame, Zamar, Sydney, Australia, Charles Tuma.

0: انا لينا داكي وات شاوات ورا لمسي لنا تخت شمري اخوة واي لنا شاخت شب الشالة للم سايقاته وعندي للم قمت اوت وفلو تطلعي معنا بس نتوى انا عادية مرقولة لترشا بيها تطلع ايد بس انت على تليفونك هذه بتمتخ لك خزمرت مهني انت قاعدتك قبل بيتها ها
1: يلا
0: ها ها راب راب اسمعي بس انت رابق على تليفونك فيكتوريا فيكتوريا سايمون ثانك يو شمعنا مغبة اها ايوه فيكتوريا سايمون متخلى خزمرتا من زمريات ادوار يوسف بيبا اين اما غبار ان زمريات بيبا راب اسباي بتمتخ فيكتوريا سايمون وقشلو خشمان مغبة بريشة إتقا خورا بأمتا فيكتور بيرا وبرزوجو خاتون برونو براتو نينا ومينا وكلو خشمان مغبة أهز مرتب أين جرشانة اتزمارة أدوار يوسف بيبا خزخ مودي لمارة جداها زمرتا أين جرشانة

مغبي ازخ لقامة بخرزن و مارا خابيلة سوبة بمارا لي مارا تن أربامن دياني مخروي قا قانقوها تيلا جورتا برزوجة مخروها البيتو أين يو السبب مخروها لبيتو من دن أربامن ديانة مو دينا ما رأخشنا من نقوة رابا رقياننا بيته يا من رابا رقيانة أمبر زوجي وأبزي يا ونروس رابا شق من داها يا ولن شكوتا وأم دي خينا اتمسقت قأرزي إلى ما رمت تقالة أم دي قاما يا مر رقيوتا نروزوتا شكوتا وما رمت تقالة أنا من دياني مخروي البيتة شوقي جورا أو نروس وبالش وبالت بيتة إن لا من شيخ اتقربا من دياني خيني شوقي جورا أرزا مخروي البيتو أنا من دياني مودينا ومدي قامايا أزل من خرواتو تايجو تشيخاناني كلب بشتايا وشاوق بيتة ومدي تري لا تخمنت بود بيتة أم دي طلا رابا تشاتاروتا يعني مغزيت تخيلة أم دي طاربا بخيلوتا إتخيش ما جورا جورا نواتي رابينا بخيلة لا تخمني لا ببختاتي لا ببتواتي بود هذا يتلخيلة بيته بود هذا بمارن قا كل نقوة وقا كل أرزة هشراويتون بيتا إلى بلجة بلجة أرزة ونقوة همشا مغزيتون خبة خاقدو خينا بيتون خاقدو خينا قتلا أو تلختت بيتا وبريشا عيد إشتا بيرخت قطسة إلى إيد باباواتي جارج نقوة لخا ودخا خلطة باسمتا رابقة أرزة إن بوشلة ظلمة جارج متخشة بصرة سباي خوتا بصرة دوا أبو جرمة وجو ظلمة متغبصرة ينزي بشا برياني باسنتا قد جورا رازي آوي أمر قيمن أخلن أنا أم بختي وأم بنوني جو إيدت باباواتي أهز مرتا قا باباواتي

Precedentes, mistoqsa anz mirta jurmen temres et ila bidaya qatawni bayila ina dul mitkhakhita ma biuna ha mara latan latan tati bayet ati rabas bay anz khlaqama mara la shuqad baytukh awe تروا بتيخة سري أربع ساعات أنا ويرانا أنا بليطانا أنا ويرانا أنا بليطانا شوق من بتقبلت مني قيبة همزمتا الدوا الدوا وبزي مارا لا زودة من لازم همزمت بازد بنونوخ أو بروني رابس بايلة أو بروني منتيلة أو بروني أدخلة أو بروني أدخلة أي براتي رابس شابرتلة أي براتي بلطلة قميتة إذا مارا لقاها أنا ليه من نبيه مارا يو يطاما من خيطة عينة يعني حسد مارا لا شوقي تناشي قد ماخي شوقي ماخي عينة برونوخن ينبراتوخن من برد أنهم زميات تمزومة زودة من لازم سبب كل بنونة لخا إينا منتية بريشة إتادي التكنولوجيا قريتا خخجي دنات رابا زودا همزومت باز برونو وغرات وقتين السور مثلا اشتاشن شواشن ايه بختت الى بشمايتخا بلش جلوب مارا تشلت براتي وياهواتخا قامو برات ديا الى اتخا ام دي خينا مارا دن اول بنوشو بيتا وطاقو خلا دورتلا مانا ناقا بلدن ويلا خامن دي قاتو قد ماست يعني جرت يعني اوت هازر بلت مريلو خينا ايدو خلماس بتقتله ترى ومر دم بتشادو خيل خمان خناشا الخخرمشا ينشوطرا بخالط بلت لا مغبالو خي خلطة ان لا مغزيت اتن اي خلطة خليلة باسمتا ملخا رابا اتجاوة يعني ملخا لتلا ايتا خل اشكر على بصبه لقاتو ومارا چمت ماست جيو ما شاتت ميا رابا سبايلا إنا من قيدان تال آسطة شاتت إنا بليلة خدشة شاتت ميا لا رابا مارا قمت دمخت خلى لاباتوخ رابا بش جلد بدمخت من لا خلط لاباتوخ ولا أخلط خليوتا مخشاكر ين تشكولاتا ين تشكليتا ين شرنية وآتم بيت دمغت قامودي مارا تودي ابدا الشيشاواتو الشيشوخ شيشوخ خروي وبزي بتودي ابدا المريمي شمخ زمرت جلد الخشميو زمرت السدني استراليا

شميلا رندا زمرت مهني انت انا مري اخو مالا انا بطلع خام دي خينا انا مفتاح حاجه خي تبت متنا قاتوخن بقراين جو فيسبوك دوزوتا خا دكتور تيوا خا سبجيك رابا شابيرا مهم نوا اها دكتور مارا لا سانت ناشي اوبن اجزلوخ انا لا سانت لي شوق ثاني لوخ اون جو جان انا اتن جانوخ لا سانت اوبن خخجي اتت كسخناشا اون اغنور تاود لوخ ليله تخمونه بديوخ ليله ياوخ قدره ليله ياوخ دوشتا غطويت انا مارا انبيت اتن فرقت منو بلوت من طاما انا لا سانت لي ولا تخمن طرابة اذا خناشا مغزوية ليلة مغزوية خبة قاتوخ مغزوية لسنيتا إنا مارا أوم دي بوش أنا قايل قبر ناشا خي بشيطوتا خي ببساطة بشيطة وهماشا صالة طلوتوخ لا أختي قاجانوخ إنا قا ناشت إنا خرواتوخ ناشت إنا أرز بنانوخ قد مريا لها يولون ساخوتا سلاماتوتا يولون أم دي سنيقن علو أبزهر ديدان تا بت يول قاتوخ سلوتا رابا أنن قيتلا أمو أمو برسمتا الباتا إذن برسمتا أتي الباتوخ ناشي بجخشي جو باتوخ أبيوي خيروتا قاتوخ وآها ودباور بتقودة بزودة خبة من تربتا وسنيتا كل دختويا أزخ شمر جورج الياس من جلد لخشمو لتلي همزمتا ممكن أهزمرتا يودة برستيج قا خرزن

0: دقيقة.
1: شمن مغبي أمن هنا شماشة إيسا إسرائيل قطرس شماشة قابلوك خبشينا جو برسقال عطورايا باقت
2: بإما رابع كل إيقارة
1: باقت
2: وخب شمانة رمشد مارها بريخة الله أديو بتأمزم فراغ بكريوتا بتسادة برارة الدية بتأمتا بتأيقا أديو بتخاري وخسادة برارة مش بخلن دمي زكايا بتخاطر أمتا غيتوتا وصفرايوتا فيشتن ألفات الداها أرقى أزادوتا تشتي لبريتا بيتخا بارويا آلاها صغيدة اليوم يوم بتخاري وخسادة آشوراي جو بتنهرين بريشا إيجو طورانة هكاري جو مديت سلوخ هدية كركب جو طورد أبدين جو سميلي موصل بغداد شركة دوكانة أن سادة بشن قيلة بيت ناشي خمبة ومارودة دجمنة أمتن آشوريتا إن أن لا هذيوة يوه آها دريخوتا أخنا ليها أخوة تيشة ألفات الدها أرعى هر هذا سادة تأيتا قدشتا إن لا هذيوة يوه آها سادوتا جبرتا بنسبة هيمانوتا قدشتا إدي يوم هيمانوتا بتبيشا والذبن إن أن سادة كليل مخأرية جبار الويش أضبط هيمانوتا شاررتا قملك وديانة وشليطانة جوت كل بريتا لا سرول الآلهة ومار إشمشيخة شوخة شم قديشة أخن وقت الخطوات أو هذا قديش كتولم بخيلة روخة قدشة راب خبران مخيان بنسبة دن سادة متخرخ منه جرم السادة هيمانوتا قدشتا إينا مرجانياتي ريخة بسمة جو بغري ودم جريل من قداله ويل الرخمة وخنانا قيكل بريتا شلامة هاوي الجرد موخن ونياخا فكل سادة ميلوخن دميلوخن ميلوخن المردو مدخورة وبيتسقيفوتا دميلوخن بيتسقيفوتا طاروقا دميلوخن يعني بيتسقيفوتا طاروقا خيل ناشي خطايب في مزمن مارن شميلون سادة قديشة فش نخل لنا اكت مر مارن كل ما بدي اتلخي هالعرب غزيلون سادة من نورة وسيفة مضيانة من سبب خبة مشيخة لذيشة ومصيلون تقبلي لنا جنجارة كل طلبخ من مريا آلها مارن إشمشيخة من يخسادة تقومت وقيتا يقولن ساما جمالكوت شبية من يبارك لكم حبيت الرابة بسيمة
1: بسيمة رابة شماشة إيسا إسرائيل بطرس ألداها من هرتا بتيوم السهدة بسيمة رابة
2: بسيمة خب ويقارة خشمة مورا شمشيخة شو خشمة قديش
1: آمين آمين رابة سباي شمان مغبي آزه لطامة وطلبة قاتوكم خزبرتا إيلا بطلابو آتور قا يمو بابو قا يخنى كهربائي وبرزوجو روزا بادل قبزي هزمرت وادوك شوچانا قا باروتا ويخابر زي قا فكتور وخاتم بيرا قبزي قا شميرن آتوريتا وجورج بغدادي قبزي قا يوسف شندو وويلت ملهم قا فيكتوريا سايمون وشول ابن بيتا قا مارلين قليتا قا إيمات شابو حبيب بنيامين وخلود بنيامين لينسن زي الاخبون شيوخ أبزي قا خورة خرزة إدفن توما زادي إدمون توما زادي أبزيق أجنس أوراهم وولسن إبراهام أجنس إبراهام وولسن إبراهام قا نينو سريتا من الشي قا أمو إسرائيل قا شماشة ديفيد جيورجيس قا ماخورة هاني مشو ينسرقون قا جيمس إيو وقا مت خمو بني بيتا قا جين بابا نور آتر بابا نور قا فيليب يوخنا وأميرا يوخنا قا نهر لازر قا فريدريك أوراهم أون مبيونة من جلد ليلة خيرا إن أخنا نما شي تخرخ لسبب يبا يخلق خورة عزيزة أبزي قا جيورجيس جيورجيس برناديت قا نينوي جيورجيس قا إليشوا ونات انهاجي قشميرا يونا قميرنا وايدن وليلي وإليانا وأوسكار قمرلي رول سيرغون ريتا ميري آشور داني إيفا أبزي قيول أبديشو جانير أبديشو قيولي داودي إلى منشيتا قانا بيل داودي أبزي قا بيتريس كارامبور وقتلوا هون شمعنا مغبت بشمايتون اللن اديوم وبريشايت اهز مرتوادون قا خاتم بأمتا نهرن ديفيد وشماشا ايزاك ديفيد وقتلوا تلقري لي شمعنا واهز مرتا سونيا وليشو

مهنيا تلقم زمرة لقاتا سونيا أوديشو دوزوتا سونيا أوديشو قال مهنيا نتلا ودو خلولانة يم بارتية إرابة إلى بلان لقامة صباحي بس أزخ شمخلا أزمرتا جورج إلياس

سبايش ميلان الده خزمرتا فلورا سايمون هذا خزمرتا إما قبل جورج ديرو تو دخل شو كان قاتو قتلة أن يتمغبيلا أهزمرتا قمودي لا تيلخ بسباريو لا تيلخ

شنو مو بيت هنا هنا أتخيل الدنيا أزخ لقامة وشمخ قلت لك شما المناخد إيوان أغاسي إيوان أغاسي خامن زماري أم تناي اتلقى لها باسيمة اتوالي خبران وباسيمة وزمريات وهوازي راوة باسيمة إنا من يخلي وآون آون هلم يعني ياوي و دنياتي قز مرياتو إنا دنيا تخلى إجاو أتن موتا جاو شمخ إيوان أغاسي أين أخشومه

Виктор Пира. بس هي مرابة تنانت منتبه من نوخون دوزوتتي تنبشمايا اللان دوداها قرتا وخنوخون ناتوخن اللان إلى مشموعة بس هي مرابة بس هي مرابة مزمر تمغوبة مزامارة ها جماعة بيبة تخبروها من شهنة اوكي اوكي اوكي بدخلو خزمالته بس يما رابقة تليفونوخ رابس باي

أنا لين نقرأ جورج ديرو فاقد. باسيم مخنوخ وانت يتون مشموي الله لين انت منتخ منوهم يطن ما غبت اي ما غبت لها تنهانا يمتن قاطو تنهانا منتخ ها جاكلين وشانا شمو الجاك سوريا لا جاكلين وشانا لا لا وشان جو يوروبي لا جو سويدن ايه بس مرابا تنهانا منتخ منوخ على بشيانه

اما خامس مريات سرغون يوخنا برتشميلان ايوان اغاسي خامس مريات سرغون يوخنا من جلد لخمو تي شمخ ال ميتن مارا شمخ مومه

شمان مغبي هلا خبي تاخ الختامه خرزن اتلي هي ماريا لا طبلون غش مطنيات باسيمه من خويشيات الدها خرزه هل تبقى بيوهون شوائد بتالي بما نقاتوهن بوش مشينا ماريا بارخلوهن خيوم تاع طريته